0: يونس كيفانوك كذا شوغتوين كأتروك راديو من تاناف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورار من تيك ميهودون كرستل مجرنيافو أداجو كاروز
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
1: Инджа Анкара, радио Садая Туркия.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
3: Гитлер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
0: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосы.
16: Эво ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарре би амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
20: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye. Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
21: Palestina, titkos történetei.